الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوات التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الرسول رب الأشرف والدرجة الرابعة والظل مقام الذي وعدتنا بلا تخفى معنا استووا واعتدلوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة dimohon untuk segera mengisi صف yang kosong di depan diluruskan diratakan kesempurnaan salat berjamaah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نويت لله تعالى أصلي فرض الجمعة ركعتين مستقبل القبلة إماما لله تعالى الله أكبر

0: رحم الله بعمر مرحب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على من شيخنا إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda, di mana tadi yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib adalah Al-Ustadz Arbiansah dan Muazzin Saudara Muhammad Fajrin Hidayat. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini jumpa kita dalam siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Purnama pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio bersama Ria Arda.
2: Terima kasih Dedi Purnama dan kawan-kawan telah menyiarkan jalannya khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim yang berada di kawasan Lambung Mangkurat, Samarinda.
3: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.